0: 掌握了对麦德海峡的主要控制权，但是沙特支持的也门政府军正在组织反攻，国际社会也正在密切关注着也门不断升级的局势。
1: 也门胡塞武装占领曼德海峡附近战略要地，也门西部海岸的激战未有缓和迹象。沙特支持的政府军表示，已收复塔伊兹以西的地区，并在空中支援下推进。与此同时，胡塞武装攻占港口城市祖巴卜，曼德海峡局势趋紧。
2: نحن المتمكنون ونحن المتموضعون الأفضل في منطقتنا وفي الساحل بأكمله أي عمل عسكري سينشط من قبل السعودية سيقابل برد قوي وضرب قوي وعنيف قد يكون لم يسبق له سواء كانت قوة بحرية أو بالطيران أمامنا هو العمق السعودي وسنضرب كل مقدرات السعودية وعلى رأسها الشركة النفطية والقواعد العسكرية الموجودة في جنوب السعودية
1: 为应对突发危机，也门总统领导委员会成员塔里克组建一支抵抗部队。也门政府军此前表示，胡塞武装攻势导致双方伤亡数千人。与此同时，沙特对也门多个省份和目标实施数十次空袭。
3: أكثر من 12 عاما والسعودية تحشد وأيضا القوات ما يسمى الشرعية تحشد المزيد وأيضا التشكيلات العسكرية المتعددة وفي مواجهة قوات صنعاء أعتقد أنها غير قادرة على الإطلاق لأن أصحاب الأرض يمتلكون خبرة قتالية ويمتلكون تصنيع عسكري شامل ويمتلكون تقانة وتكنولوجيا بينما الطرف الآخر يعتمد على الإمدادات العسكرية من السعودية
1: 尽管军事局势急剧升级，外交渠道依然保持畅通。联合国特使在会谈中敦促各方缓和局势，有关官员重申愿意通过谈判结束冲突并解除封锁。与此同时，红海附近不断变动的战线则对和平努力构成威胁，或将进一步导致冲突外溢。
4: As the front lines shift near Bab al-Mandeb, this military realignment tests the fragile diplomatic process. Whether these clashes solidify a new tactical reality or trigger wider war remains the central question on Yemen's coast. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 伊拉克北部库尔德自区安全部门在14号发表声明说，库区苏莱曼尼亚省在当天凌晨遭到了5枚火箭弹的袭击，但没有造成人员伤亡。
5: 根据报告指出，这一次的火箭弹袭击的目标是伊朗库尔德反政府武装的营地。伊拉克库区山区分布着多个伊朗库尔德反对派的武装据点，此前曾经多次的遭到了伊朗安全部队的导弹和无人机跨境打击。
0: 好，下期回来带您关注到的是，克工欢迎特朗普呼吁要停止打击炼油厂，稍后见。